أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

الآخرة أخزامهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

0: ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
1: سجدة.

بصره يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائق شكره

الحق فجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

بالآخرة أحزابهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
1: سجدة.